0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inggih kalian rai, tadi sudah kita ikuti ibadah azan maghrib. Semoga kalian rai selalu diberi perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.